0: حلقت هيلوت تاقلن ينركون كولشن نحبلو جتانا احبل بيتاق مقلابادورة ريفيجرادورة استوفة سكادورة ميكروونداز ديش مايبل ايتنيناز ناچيكاي اج تاقلن ينركون جتانا اج مقشم مقصوفاز ميساز جتسي كندانا يشومش جميلتة ويتبل مقو كامس ortopédicas, cabeceras de escamas, colpe el bechak, y el mac, un coclose, colpe el lac, ningo wash, pongo cachasen, le OMP 7-88, zona 2, tratan, o balche chacono, le 5720-5555, ni 51-80-33-33, atremerir que chebelen, chepano, tapos cholen, ni tinta, o en YDPI, ni un recibo de luz, ni chas, at co wash, colpe, y es haclak, de quiero.
1: Las 6 de la mañana, 21.